0: المركزة. المركزة. ما وكيتاوي كوما نكاركو مدلسوة أياتا. عروتا وينا كامبي. عروسكي بتقوينا كامبي.
1: عروسكي بتقوينا كامبي.
0: خوسيست أوسيست أوينا كامبي. كامبي.

نتصوت هناكيا كوسيست أوينك خمناك تكم وقت يتكرمان كسينا هيزو كم كوسيست أوينك أمبس قو قنيس كوسيست أن يتيب خرقتا هيل بچاها كي سبوتو سيمار كانو كمتاوال لتوقت سيبخين